0: كيف من سود دسا منوتا بهالصافة 28 غرادة مبارا الاربا في الوضو ملكي جاز دوي وار وقت جيمي وين او نيك اون بي بريكفست
1: بونجو هي جود مورنينج
0: بونجو كبيرة نسبرا لسيسا كلكم البدو تالجونة الطيبة انا نبدأو بلحرصيات انا فليم كين انا ويكس العشرة اوش بيع وين
1: اكو هي اكتر كميني كونت ان نتو البوك تباتنا فوقنا 9000 اينا ريسافين يكلك شي ويكند ديزاستروس احنا لستل انتو بالفورو رجالي في الجيمة اباتنا الاستير تياك خلي يكلك ويكند حزين نجيبو لك طيب
0: اكو من ويكند شيشت لو من ويكند ديزاستروس نجيبو لك ويكند لسوس يو يو يو يو تشيك ذا مايكس تشيك ذا بايبس ليتس جو ام كوبلو بالاخر بالاخر سيادة انا بلمكين عالدالودو انتو ويلاوين انتو ويلاوين

0: Miles Smith, هذا لودو هولد مي ان ذا دارك. كانت لحظة واحدة من عنا علوم على الأربعة في لودو في نفس الجمعة في 28 غرات عن 29 أدوام أدوام أدوام هنكون بريتشيس ديس هاو 20
1: feels like 29
0: yes نسبرانس يسا كلكم البدو تال جورناتا طيب ومنا وفتت الهنيهور يكمبلو ينقدو اكتر معنا ديفيد ماليا لستو بريبارات بشي نقط ورائنا وانا شهاجة لست ديفيد ماليا فرو
1: ما نستاش نزفلا ويس
0: ما نستاش نزفلا شهاجة تال كوليجي بالسبيتشي تكونو تافو اكتر القديم شنعملو نتوي لهم وين
1: نستو هي نستو

تبدا الكومبانية وقت الميد مورنينج وثمان يايت اغور كبيرة للفورسي تاع البوليسية تاع بايزنا اكفي تتشلبراو المتاي وتناشل سنة تاع سيرفيتس لي بايزنا جراتس كبيرة لتا كل يوم تعملوا شغلكم الزمونة سيف وتكونوا امك متاعنا بكلنا بزومكم ومش انكم بس في الفيريتا ام سيرفيتس تاع بوبليكو الجنرال يا بالبومبيرا النيرسيس تاع الاسبتار ام ال هفنا هفنا ناس لي كونتربوشو يعملوا شغلهم تا كل يوم باش يراو للسيرفيتس يقول الدنيا متعيب. Grazie, grazie.

اي ميك من ام سغور على فلاشي يوش فيرا واحدة من الجودة تا هيوغل موفن تو ذا سان فوقي داني سمن باي راينو جيلا ونك قبت نسمت اي ميك من ام الجمع ايفا ان اس من يومين يريتورناو كلاب كالتشر وقت من لقوة دي جيز كل اف ميكس ويات الجمع ازت ورا شانيل يريتورنا ايزاك غابي زرينز ال بي ام وديري كل بين الدسة تا فلاشية وستين تا فلودو وست فلاشية مبات ان بي غابي زرينز ال بي ام ويالا جي جو يسمو من التتلفو مش داوك سبيشال منتال جمع والسبت خلي اي مونا من ام هيوس

عمك المتود فوق بي شانيلا هناك. الاول كنت نسمي لك اللي back in the days كنا نسمع الديسكي فوق ايبود يو 4 CMP3 وانكي ووك من سميت كل ومدارة انقل ده شيطة نوستالجية مش خزينة جيسيكا وانكي شارلين بطولي اللي يفتكروا تشار يوزاو الووكمن و اكسمو ستوريا شارلين سميت ستوريا قالت لي نفتكرني فوق تاليني انزوم ونبروفا دريت كم يستيكون اش يك مالاول سكوس تشالا السيدي وتقطع الديسكا مالاول شارلين جبت لي شبا ميموري اشينا الستيس نفتكرو تشاردا كزمينون بات يسو وارا لين قطع الووك من بدينا بلايبودز والمبتري وتكون تخصو كيكي سيكمل شي افانت انورمي مورا يدنا لهم الجرناتا ابليكيشن فوق الموبايل ونسمعو الديسكي شخين الريدو ويستيكون مليون سكوس اش ما تقطعش السيدي أفريت لي نخسبك تلاتة تانا موها ينتسو قد